0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة

0: مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
5: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: بلدنا ولا عرفنا زيون ولا شفنا زيون.
1: ما دام القصة عم تكبر أنا بدي أرفعها لمختار المخاطير.
0: ما دام الناس

0: زيون.
1: نعم.
0: بما انك شاهد.
1: نعم.
0: رح تحضري قبل الكل.
1: نعم نعم نعم نعم. انتو بكرة تشكوا وانا معكم، ما حدا يتراجع، انا معكم.

0: نتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الطباب، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دفن للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعه لهموم المواطن.
5: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما لا تجي تسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما لا تجي تسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى شرف شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
7: أنا سارس سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: نقلا للاحداث المحليه،
2: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال مانع تيجي تسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال مانع تيجي تسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكوا.
1: اخر الاخبار والتطورات،
2: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
2: انا شاري سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صباح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
1: راديو موال

والسادة، طابت أوقاتكم وسعدتم صباحا، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الصباحية الجديدة عبر أثير راديو الرابعة من الخليل وشاشة معا وشبكة معا الإذاعية. يسعد صباحكم. يوم الأحد 26 من تموز يوليو لعام 2026، يوم جديد ونهار جديد وبداية جديدة عند البعض اللي بداوموا يوم الأحد. يسعد صباحكم لكل حدا مستيقظ ومتوكل على رب العالمين وآيل يا رب رزقتك وشفاعتك يا نبينا محمد بالصلاة عليه. يسعد صباحكم.

تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية

0: أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو كسوي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس يا عم السوق، بدك تدبر حطني يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا بلا كراف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سارس سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية.

0: جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: راديو موال.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: لان النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه،
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل، بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعملاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعه لهموم المواطن،
5: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما ترى بكرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
6: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ما زالت المباراة قائمة بين الله وفرعون. موت البكر هو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب. لابد أن فرعون قد تعلم عدم جدوى الصراع مع الله. كان الله طويل الروح وصبورا، ولكن الوقت قد أتى ليخرج الشعب القديم من مصر. أعود إليكم بعد قليل أصدقائي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أرحب بكم مستمعي في لقاء جديد مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة. أختم معك اليوم صديقي قصة سامية التي أعطاها الرب موهبة الموسيقى. كانت وصديقتها عبير تعزفان في الكنيسة، وكان كل شيء جميلا إلى أن بدأت سامية تساوم في علاقتها مع الرب وفي انخراطها بالعالم، وركضت وراء العالم وشهرته حتى وصلت إلى أسفل مستوى ينحدر إليه المرء. فقدت صديقتها وتمتعها بالرب، كما أنها في النهاية فقدت شهرتها ورماها العالم بلا حيلة ولا فتيلة. ذات يوم حملت الصحيفة اليومية خبرا صغيرا ضمن أخبارها المحلية، مفاده أن الشرطة هاجمت مقرا للدعارة وأودعت المقيمات فيه في السجن التابع لمخفر الشرطة، مخيرة إياهن بين دفع كفالة تصل لألفي دينار وبين الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة سنة. في المعتقل الذي يقع في أحد الشوارع المكتظة بالمرة، كانت سامية جالسة على الأرض وحيدة. دفع الجميع الكفالة وخرجنا من السجن ما عداها. لم تكن تمتلك ولو جزءا بسيطا من المبلغ، وهكذا علمت أن مصيرها هو السجن والأشغال الشاقة. وفي ذلك كانت ترى نهايتها، أشغال شاقة. علمت أن جسدها الضعيف لن يقدر أن يتحمل حتى أخف الأشغال. لأول مرة شعرت أنها أصبحت وحيدة في العالم، تركها الجميع بما فيهم أهلها وتمنت الموت. في وسط أفكارها واستغراقها في يأسها، سمعت وطأ خطوات ثقيلة لأحد ضباط المخفر. عندما فتح باب زنزانتها نهضت استعدادا لمرافقته لمعتقلها الدائم، ولكنها فوجئت به يخبرها أن سيدة رفضت الكشف عن اسمها، أتت إلى المخفر ودفعت مبلغ الكفالة لإخراجها من السجن. سلمها أيضا ورقة صغيرة، قال إن السيدة المجهولة أوصته أن يعطيها لسامية. على الورقة قرأت سامية هذه العبارة: لو نسيك الجميع، هناك شخص واحد لن ينساك، يسوع. وانفجرت سامية في عاصفة من البكاء وهي تتساءل: أحقا لا يزال معي بعد كل تلك السنين؟ نزلت سامية درجات المخفر بسرعة للباب الرئيسي المطل على الشارع المزدحم لترى تلك السيدة المجهولة التي دفعت كفالتها وكتبت لها تلك العبارة.

0: يوفينا الآن الأخ سهيل موسى بدرس جديد في سفر الخروج، أتمنى لكم في صحبته أمتع الأوقات.
1: كم أنا سعيد بلقائك أخي الكريم في مشوارنا لهذا اليوم عبر سفر الخروج، حيث نشاهد يد الله القوية تعمل لتحامي عن خاصة الله. أرجو أن تكون في صدد متابعة الحلقات معنا، وألا تتردد في طرح الأسئلة التي تراودك خلال الدراسة. أهلا بك مرة ثانية معي. يستمر الله في إرسال الضربات على فرعون وشعبه حتى يعرف أن الله قدير وموجود وحقيقي، وليطلق الشعب القديم من العبودية. رأينا وباء البثور الذي أصاب الجميع بمن فيهم فرعون والسحرة الذين توقفوا عن الخدمة في معابد مصر، لأنهم كان يجب أن يكونوا طاهرين من حيث الجسد حتى يخدموا آلهتهم. الضربة التي تلت كانت البرد. كانت هذه الضربة موجهة ضد إيزيس إلهة الخصب والهواء. كان يقال أن دموع إيزيس الساقطة على نهر النيل تجعله يفيض ويأتي بالغذاء على الأرض. كانت إيزيس من الآلهة البارزة في مصر، وكانت ضربة البرد موجهة ضدها. ومن الملاحظ أيضا أن هذه الضربة أصابت الإنسان والحيوان معا. كان الله يحاول إيقاظهم من سبات عبادة الأوثان. وأما فرعون قائد الشعب فقد استمر في غيه وإغلاظ قلبه. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح العاشر. كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل. أولا، كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. وبعمله هذا وباستمرار الضربات كان يعطي فرعون فرصة ليؤمن به. السبب الثاني لتصرف الله على هذا النحو أنه أراد أن يري الشعب من هو وماذا يمكنه أن يفعل قبل أن يذهب إلى البرية. كان يريد أن يظهر لهم أنه قادر على إحضارهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. ابتدأ فرعون يساوم مع موسى، واقترح عليه أن يذهب الشعب ويبقى الأولاد في مصر ليضمن رجوعهم. لم يقبل موسى بهذه المساومة، وهكذا حلت الضربة التالية وهي ضربة الجر.

0: الجراد التي ترمز إلى الدينونة. ووباء الجراد يعتبر من أسوأ الأوبئة التي يواجهها الإنسان. وهنا يعترف فرعون مرة أخرى بخطئه، ولكن ما أنزال الوباء حتى عاد إلى قساوة قلبه. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح العاشر من الخروج لنتابع تأملاتنا فيه. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد 21 وحتى نهاية الأصحاح.
1: ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام. لم يبصر أحد أخاه، ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. فدعا فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا تذهب معكم. فقال موسى: أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا، فتذهب مواشينا أيضا معنا، لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم، وقال له فرعون: اذهب عني، احترز، لا ترى وجهي أيضا، إنك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: نعم ما قلت، أنا لا أعود أرى وجهك أيضا.
0: هل سبق وكنت في مكان مستمع وشعرت فيه بالظلمة الداكنة؟ أنا شعرت فيها عندما كنت أزور بعض الكهوف في فرنسا، وكان الشعور رهيبا. تصور أن تحل الظلمة حتى في وضح النهار. كانت هذه الضربة موجهة ضد إله الشمس رع، وكان قرص الشمس مهما جدا في التقاليد المصرية، وكان مستخدما في كل رسوماتهم وفنونهم. أظهرت هذه الضربة عجز الإله رع، ودعت فرعون أن يقدم عرضا رابعا وأخيرا يساوم فيه مع موسى: اذهبوا اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا تذهب معكم. ظن فرعون أنه يقدر أن يساوم بأن يترك الشعب مواشيهم في مصر، فقد كان هذا الاقتراح أفضل من كل ما قدمه سابقا. لاحظ ماذا يفعل إبليس مستمعي. في أول مرة حاول أن يحفظهم في مصر، ثم قصد أن يجعلهم قريبين من مصر، وبعد ذلك ظن أن يحجز بعضهم في الأرض، وأخيرا لما عجز عن هذه الثلاثة أراد أن يطلقهم بدون الواسطة التي يعبدون بها الرب، أي الذبيحة. وهكذا الشيطان، متى عجز عن منع أولاد الله عن البقاء في العالم فإنه يسعى في منعهم عن العبادة. هناك مؤمنون اليوم ممن يتركون مواشيهم إن صح التعبير في مصر، يستثمرون أموالهم في العالم ويعقدون آمالهم عليه. كان الله يريد من الشعب أن يخرجوا من مصر بكل ما يملكون ولا يترك شيئا البتة خلفهم. أما إذا عشنا أسبوعنا نستثمر في هذا العالم، فإننا نصبح من أهل هذا العالم ولن يعرف الناس أننا مؤمنون. صدقني يا أخي، لا يوجد في هذا العالم ما يستحق منا أن نحني له الجباه وأن نولع قلوبنا به. وتذكر أخي المؤمن أنه يوم الاختطاف ستضطر أن تترك البورصة والخزنة والسندات والمشاريع خلفك، لأننا لم ندخل إلى هذا العالم بشيء، وواضح أننا لن نخرج منه بشيء كما يقول الكتاب. لاحظ ماذا كان رد فعل موسى على هذه المساومة: لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. لن تكون هناك أي مساومة، لا يبقى ظلف، لا ينبغي أن يترك في مصر أي شيء. أرجو أن يكون هذا جوابك مستمعي على إغراءات هذا العالم الذي نعيش به. أنتقل الآن إلى الإصحاح 11، وهو الأخير في المباراة بين الله وفرعون. موت البكر هو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب. لابد أن فرعون قد تعلم عدم جدوى الصراع مع الله. كان الله طويل الروح وصبورا، ولكن الوقت قد أتى ليخرج الشعب القديم من مصر. كان كل المصريين إلى جانب فرعون في هذا السباق مع الله، ولا بد لهم من تعلم الدرس الذي يحتاجونه. نقرأ الأعداد الثلاثة الأولى من هذا الأصحاح الحادي عشر.
1: ثم قال الرب لموسى: ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر، بعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب. وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب.
0: هنا نرى قساوة قلب الإنسان وتصلفه الباطل. لقد كان أمام فرعون نور كاف يستطيع أن يرى من خلاله جهله الفاضح وغباوته عندما حاول أن يمنع أولئك الذين طلب الله منه أن يطلقهم، ولكن قلبه كان يميل إلى مقاومة الله، لذلك أسلمه الله إلى ذاته لكي يظهر فيه قوته. نعم، ضربة واحدة أجلب على فرعون، ويا له من حكم خطير، فقد كان مزمعا أن يقضي على حياة أبكار كل المصريين. اشتغل الشعب في مصر تحت العبودية بدون أجر، والآن حان الموعد لأخذ ما يستحقون من مال. كان عليهم أن يذهبوا إلى جيرانهم ويطلبوا منهم أجورهم، وأعطى الرب الشعب نعمة عند المصريين، وكانوا فرحين أن يردوا للشعب أموالهم. نتابع القراءة في الأصحاح الحادي عشر من العدد الرابع وحتى النهاية.
1: وقال موسى: هكذا يقول الرب: إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر، فيموت كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى، وكل بكر بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا، ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم لا إلى الناس ولا إلى البهائم، لكي تعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل. فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين: أخرج أنت وجميع الشعب الذين في أثرك. وبعد ذلك أخرج، ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. وقال الرب لموسى: لا يسمع لكما فرعون لكي تكثر عجائبي في أرض مصر. وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب أمام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه.
0: عادة كان بكر الإنسان والحيوان في مصر يخص الآلهة، والآن يطلب الله منهم أبكارهم. هذه هي الضربة القاضية الأخيرة، موت في كل بيوت مصر. كما أنه سيظهر الفرق بين الشعب القديم والمصريين. وهل تعرف ما هو الفرق مستمعي؟ الفرق في دم الحمل الذي كان موجودا على قوائم الأبواب. كل بيت محمي بالدم لا يمر فيه ملاك الموت. كان هذا بداية عيد الفصح، وهو يرمز بشكل رئيسي وواضح إلى الرب يسوع المسيح. نبدأ دراستنا الآن في الأصحاح الثاني عشر من سفر الخروج، وهو أصحاح مهم جدا في فهمنا للكتاب المقدس ولخطة الله في الخلاص. في هذا الأصحاح نجد الرب يسوع متمثلا بكل وضوح. يرسي الرب عيد الفصح كذكرى لخلاص الشعب من عبودية مصر، كما أنه الأساس لدخول الشعب في علاقة شخصية مع الله، ولهذا يعتبر هذا الأصحاح قمة في سفر الخروج. هو صورة لما قاله بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. سنتأمل اليوم فقط في الآيات الأربع الأولى منه، والتي سنستمع إليها الآن.
1: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول الشهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة.
0: يأتي بنا هذا الإصحاح إلى تقسيم جديد في سفر الخروج. التقسيم الأول كان من الإصحاح الأول وحتى الحادي عشر، والذي يتعامل مع موسى المخلص. أما التقسيم الثاني فهو من الإصحاح الثاني عشر وحتى الرابع عشر، وهو يبين لنا خلاص الشعب. والخلاص في واقع الأمر لم يكن بواسطة موسى، بل بواسطة الدم أولا في عيد الفصح عند موت الأبكار. وبعد ذلك في الإصحاحين الثالث عشر والرابع عشر نرى عبور البحر الأحمر وتدمير جيوش فرعون، وهذا كان بالقوة. وفي كلتا الحالتين كان الله هو المخلص، خلصهم بالدم وبالقوة. هل تعلم يا صديقي أن خلاصنا اليوم هو أيضا بالدم والقوة؟ الدم الذي بذله الرب يسوع على الصليب دفع عنا جزاء الخطية، وقوة الروح القدس تجعل هذا الأمر حقيقة فعالة في قلوبنا الخاطئة. يقول النبي زكريا في العهد الجديد ما يلي: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. الفداء هو عمل الرب يسوع على الصليب لأجلنا، وعمل الروح القدس فينا. تعلن أول آيتين في هذا الإصحاح ولادة أمة. عندما دخل الشعب إلى مصر قبل 400 سنة كانوا عبارة عن عائلة، وعندما خرجوا منها كانوا قد أصبحوا أمة كاملة. الله يهتم بالعائلة لأنها تكون الأمة. وكما كان الشعب تحت العبودية يصنعون الحجارة من التبن، هكذا الله كان يصنع منهم حجارة لتكوين الأمة. كما أننا نرى تاريخا جديدا للشعب، فقد كانت السنة الاعتيادية مارة عليهم في مجراها الاعتيادي، ولكن الرب قطع عليها خط السير، وكأنه يعلم شعبه من ذلك اليوم أن يعيش حياة جديدة مع الرب وللرب، فكأن تاريخهم الماضي قد ألغي واندثرت معالمه بواسطة الفداء، خطوة جديدة في تاريخ حياة جديدة. أجل مستمعي الكريم، إن حياة الإنسان لا يعتبر لها وجود حقيقي فعلي إلا إذا ابتدأ أن يسير مع الله وهو متأكد من أمر خلاصه وله سلام ثابت بدم الحمل. أما قبل ذلك فهو في نظر الله متجنب عن حياة الله وميت في الذنوب والخطايا، وتاريخه كله صفحة خالية من كل أثر للحياة مهما امتلأت بالأعمال والمساعي المشكورة من الناس. لا يقال عن الحياة أنها حياة إلا إذا كنا نحيا به وفيه ومعه ولأجله. هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. أما السنوات التي صرفوها في مذلة مصر والأيام التي كانوا فيها حول قدور اللحم فيجب أن ينسى ذكرها، ولا يجب أن تخطر على البال إلا من حين لآخر فقط لتعظيم النعمة التي أنقذتهم من تلك الحالة ونقلتهم إلى هذا الوجود الجديد. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء شاة للبيت، هناك أمران رئيسان تشدد عليهما هذه الآية: الدم والعائلة. لقد أصبح الشعب أمة وكان الله مزمعا أن يخلصهم، ولكن ليس كأمة بل كعائلات وأفراد. يجب أن يوجد شاة في كل بيت، وهذه الشاة تحكي عن الدم الذي سيراق ليوضع على قائمة الباب. وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. يجب أن تكون الشاة مناسبة وكافية لجميع أفراد العائلة. لماذا؟ لأن الله يهتم بكل فرد في العائلة. وإذا كانت العائلة بلا أولاد، فعليها أن تشترك مع جيران بنفس الظرف. المهم في الأمر أن كل فرد في كل عائلة يأخذ جزءا من الشاة. احتفال الفصح يجب أن يكون أمرا خاصا وشخصيا. صحيح أن الفداء كان للأمة بأسرها، ولكنه كان متمركزا في العائلة. يجب أن يقبل من كل فرد على حدة في العائلة. هنا يقدم الله الطريقة التي بها سيخلص الأفراد. لا أحد يخلص لأنه ينتمي لأمة معينة أو لعائلة معينة. خذ مثلا سجان فيليبي في العهد الجديد الذي بشره بولس الرسول بعدما تزعزعت أساسات السجن. لم يخلص أفراد عائلته لأنه آمن هو فقط، بل لأن كل واحد منهم آمن هو الآخر. كل واحد اشترك في الفصح، في الشاة. الآية من سفر الأعمال والتي تقول آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، لا تعني أنه إذا آمنت سيخلص معك كل أفراد عائلتك. كلا، يجب أن يؤمن جميع أفراد العائلة بالرب يسوع حتى يخلصوا. يجب أن يشترك كل فرد في الفصح ليأتي تحت حماية وفداء الدم الموجود على قوائم الأبواب. حقا إنها ليلة فاجعة ومحتومة في أرض مصر. هل وباء الأخير على وشك أن يحل بالبلاد؟ لم تأتي الأوبئة الثلاثة الأخيرة على الشعب القديم، إذ أنهم خلصوا من الدينونة ولكنهم لم يفتدوا. أما الآن فحان موعد فدائهم بالدم. سنتابع تأملاتنا حول الفصح في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة. إلى اللقاء والرب معكم.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: لكل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح، وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 13:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
6: لكل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح، وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunev.edu.ps.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: راديو موال

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اغتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو موال.

0: الساعة الآن 6 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: ما زالت المباراة قائمة بين الله وفرعون. موت البكر هو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب. لابد أن فرعون قد تعلم عدم جدوى الصراع مع الله. كان الله طويل الروح وصبورا، ولكن الوقت قد أتى ليخرج الشعب القديم من مصر. أعود إليكم بعد قليل أصدقائي.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أرحب بكم مستمعي في لقاء جديد مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة. أختم معك اليوم صديقي قصة سامية التي أعطاها الرب موهبة الموسيقى. كانت وصديقتها عبير تعزفان في الكنيسة، وكان كل شيء جميلا إلى أن بدأت سامية تساوم في علاقتها مع الرب وفي انخراطها بالعالم، وركضت وراء العالم وشهرته حتى وصلت إلى أسفل مستوى ينحدر إليه المرء. فقدت صديقتها وتمتعها بالرب، كما أنها في النهاية فقدت شهرتها ورماها العالم بلا حيلة ولا فتيلة. ذات يوم حملت الصحيفة اليومية خبرا صغيرا ضمن أخبارها المحلية، مفاده أن الشرطة هاجمت مقرا للدعارة وأودعت المقيمات فيه في السجن التابع لمخفر الشرطة، مخيرة إياهن بين دفع كفالة تصل لألفي دينار وبين الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة سنة. في المعتقل الذي يقع في أحد الشوارع المكتظة بالمرة، كانت سامية جالسة على الأرض وحيدة. دفع الجميع الكفالة وخرجنا من السجن ما عداها. لم تكن تمتلك ولو جزءا بسيطا من المبلغ، وهكذا علمت أن مصيرها هو السجن والأشغال الشاقة. وفي ذلك كانت ترى نهايتها، أشغال شاقة. علمت أن جسدها الضعيف لن يقدر أن يتحمل حتى أخف الأشغال. لأول مرة شعرت أنها أصبحت وحيدة في العالم. تركها الجميع بما فيهم أهلها وتمنت الموت. في وسط أفكارها واستغراقها في يأسها، سمعت وطأ خطوات ثقيلة لأحد ضباط المخفر. عندما فتح باب زنزانتها نهضت استعدادا لمرافقته لمعتقلها الدائم، ولكنها فوجئت به يخبرها أن سيدة رفضت الكشف عن اسمها، أتت إلى المخفر ودفعت مبلغ الكفالة لإخراجها من السجن. سلمها أيضا ورقة صغيرة، قال إن السيدة المجهولة أوصته أن يعطيها لسامية. على الورقة قرأت سامية هذه العبارة: لو نسيك الجميع، هناك شخص واحد لن ينساك، يسوع. وانفجرت سامية في عاصفة من البكاء وهي تتساءل: أحقا لا يزال معي بعد كل تلك السنين؟ نزلت سامية درجات المخفر بسرعة للباب الرئيسي المطل على الشارع المزدحم لترى تلك السيدة المجهولة التي دفعت كفالتها وكتبت لها تلك العبارة، ولكن عبير كانت قد اختفت وسط ازدحام المارة.

0: يوفينا الآن الأخ سهيل موسى بدرس جديد في سفر الخروج، أتمنى لكم في صحبته أمتع الأوقات.
1: كم أنا سعيد بلقائك أخي الكريم في مشوارنا لهذا اليوم عبر سفر الخروج، حيث نشاهد يد الله القوية تعمل لتحامي عن خاصة الله. أرجو أن تكون في صدد متابعة الحلقات معنا، وألا تتردد في طرح الأسئلة التي تراودك خلال الدراسة. أهلا بك مرة ثانية معي. يستمر الله في إرسال الضربات على فرعون وشعبه حتى يعرف أن الله قدير وموجود وحقيقي، وليطلق الشعب القديم من العبودية. رأينا وباء البثور الذي أصاب الجميع بمن فيهم فرعون والسحرة الذين توقفوا عن الخدمة في معابد مصر، لأنهم كان يجب أن يكونوا طاهرين من حيث الجسد حتى يخدموا آلهتهم. الضربة التي تلت كانت البرد، كانت هذه الضربة موجهة ضد إيزيس إلهة الخصب والهواء. كان يقال أن دموع إيزيس الساقطة على نهر النيل تجعله يفيض ويأتي بالغذاء على الأرض. كانت إيزيس من الآلهة البارزة في مصر، وكانت ضربة البرد موجهة ضدها. ومن الملاحظ أيضا أن هذه الضربة أصابت الإنسان والحيوان معا. كان الله يحاول إيقاظهم من سبات عبادة الأوثان، وأما فرعون قائد الشعب فقد استمر في غيه وإغلاظ قلبه. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح العاشر. كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل. أولا، كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. وبعمله هذا وباستمرار الضربات كان يعطي فرعون فرصة ليؤمن به. السبب الثاني لتصرف الله على هذا النحو أنه أراد أن يري الشعب من هو وماذا يمكنه أن يفعل قبل أن يذهبوا إلى البرية. كان يريد أن يظهر لهم أنه قادر على إحضارهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. ابتدأ فرعون يساوم مع موسى، واقترح عليه أن يذهب الشعب ويبقى الأولاد في مصر ليضمن رجوعهم. لم يقبل موسى بهذه المساومة، وهكذا حلت الضربة التالية، وهي ضربة الجراد التي ترمز إلى الدينونة. ووباء الجراد يعتبر من أسوأ الأوبئة التي يواجهها الإنسان. وهنا يعترف فرعون مرة أخرى بخطئه، ولكن ما أنزال الوباء حتى عاد إلى قساوة قلبه. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح العاشر من الخروج لنتابع تأملاتنا فيه. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد 21 وحتى نهاية الأصحاح.
0: ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام. لم يبصر أحد أخاه، ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. فدعا فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا تذهب معكم. فقال موسى: أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا، فتذهب مواشينا أيضا معنا، لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم، وقال له فرعون: اذهب عني، احترز، لا ترى وجهي أيضا، إنك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: نعم ما قلت، أنا لا أعود أرى وجهك أيضا.
1: هل سبق وكنت في مكان مستمعي وشعرت فيه بالظلمة الداكنة؟ أنا شعرت فيها عندما كنت أزور بعض الكهوف في فرنسا، وكان الشعور رهيبا. تصور أن تحل الظلمة حتى في وضح النهار. كانت هذه الضربة موجهة ضد إله الشمس رع، وكان قرص الشمس مهما جدا في التقاليد المصرية، وكان مستخدما في كل رسوماتهم وفنونهم. أظهرت هذه الضربة عجز الإله رع، ودعت فرعون أن يقدم عرضا رابعا وأخيرا يساوم فيه مع موسى: اذهبوا اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا تذهب معكم. ظن فرعون أنه يقدر أن يساوم بأن يترك الشعب مواشيهم في مصر، فقد كان هذا الاقتراح أفضل من كل ما قدمه سابقا. لاحظ ماذا يفعل إبليس مستمعي. في أول مرة حاول أن يحفظهم في مصر، ثم قصد أن يجعلهم قريبين من مصر، وبعد ذلك ظن أن يحجز بعضهم في الأرض، وأخيرا لما عجز عن هذه الثلاثة أراد أن يطلقهم بدون الواسطة التي يعبدون بها الرب، أي الذبيحة. وهكذا الشيطان، متى عجز عن منع أولاد الله عن البقاء في العالم فإنه يسعى في منعهم عن العبادة. هناك مؤمنون اليوم ممن يتركون مواشيهم إن صح التعبير في مصر، يستثمرون أموالهم في العالم ويعقدون آمالهم عليه. كان الله يريد من الشعب أن يخرجوا من مصر بكل ما يملكون ولا يترك شيئا البتة خلفهم. أما إذا عشنا أسبوعنا نستثمر في هذا العالم، فإننا نصبح من أهل هذا العالم ولن يعرف الناس أننا مؤمنون. صدقني يا أخي، لا يوجد في هذا العالم ما يستحق منا أن نحني له الجباه وأن نولع قلوبنا به. وتذكر أخي المؤمن أنه يوم الاختطاف ستضطر أن تترك البورصة والخزنة والسندات والمشاريع خلفك، لأننا لم ندخل إلى هذا العالم بشيء، وواضح أننا لن نخرج منه بشيء كما يقول الكتاب. لاحظ ماذا كان رد فعل موسى على هذه المساومة: لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. لن تكون هناك أي مساومة، لا يبقى ظلف، لا ينبغي أن يترك في مصر أي شيء. أرجو أن يكون هذا جوابك مستمعي على إغراءات هذا العالم الذي نعيش به. أنتقل الآن إلى الإصحاح 11، وهو الأخير في المباراة بين الله وفرعون. موت البكر هو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب. لابد أن فرعون قد تعلم عدم جدوى الصراع مع الله. كان الله طويل الروح وصبورا، ولكن الوقت قد أتى ليخرج الشعب القديم من مصر. كان كل المصريين إلى جانب فرعون في هذا السباق مع الله، ولا بد لهم من تعلم الدرس الذي يحتاجونه. نقرأ الأعداد 3 الأولى من هذا الأصحاح 11.
0: ثم قال الرب لموسى: ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر، بعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب. وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب.
1: هنا نرى قساوة قلب الإنسان وتصلفه الباطل. لقد كان أمام فرعون نور كاف يستطيع أن يرى من خلاله جهله الفاضح وغباوته عندما حاول أن يمنع أولئك الذين طلب الله منه أن يطلقهم، ولكن قلبه كان يميل إلى مقاومة الله، لذلك أسلمه الله إلى ذاته لكي يظهر فيه قوته. نعم، ضربة واحدة أجلب على فرعون، ويا له من حكم خطير، فقد كان مزمعا أن يقضي على حياة أبكار كل المصريين. اشتغل الشعب في مصر تحت العبودية بدون أجر، والآن حان الموعد لأخذ ما يستحقون من مال. كان عليهم أن يذهبوا إلى جيرانهم ويطلبوا منهم أجورهم، وأعطى الرب الشعب نعمة عند المصريين، وكانوا فرحين أن يردوا للشعب أموالهم. نتابع القراءة في الأصحاح 11 من العدد الرابع وحتى النهاية.
0: وقال موسى: هكذا يقول الرب، إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر، فيموت كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى، وكل بكر بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا. ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم، لا إلى الناس ولا إلى البهائم، لكي تعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل. فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين: أخرج أنت وجميع الشعب الذين في أثرك. وبعد ذلك أخرج. ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. وقال الرب لموسى: لا يسمع لكما فرعون لكي تكثر عجائبي في أرض مصر. وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب أمام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه.
1: عادة كان بكر الإنسان والحيوان في مصر يخص الآلهة، والآن يطلب الله منهم أبكارهم. هذه هي الضربة القاضية الأخيرة، موت في كل بيوت مصر، كما أنه سيظهر الفرق بين الشعب القديم والمصريين. وهل تعرف ما هو الفرق مستمعي؟ الفرق في دم الحمل الذي كان موجودا على قوائم الأبواب. كل بيت محمي بالدم، لا يمر فيه ملاك الموت. كان هذا بداية عيد الفصح، وهو يرمز بشكل رئيسي وواضح إلى الرب يسوع المسيح. نبدأ دراستنا الآن في الأصحاح 12 من سفر الخروج، وهو أصحاح مهم جدا في فهمنا للكتاب المقدس ولخطة الله في الخلاص. في هذا الأصحاح نجد الرب يسوع متمثلا بكل وضوح. يرسل الرب عيد الفصح كذكرى لخلاص الشعب من عبودية مصر، كما أنه الأساس لدخول الشعب في علاقة شخصية مع الله، ولهذا يعتبر هذا الأصحاح قمة في سفر الخروج. هو صورة لما قاله بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. سنتأمل اليوم فقط في الآيات الأربع الأولى منه، والتي سنستمع إليها الآن.
0: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول الشهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة.
1: يأتي بنا هذا الإصحاح إلى تقسيم جديد في سفر الخروج. التقسيم الأول كان من الإصحاح الأول وحتى الحادي عشر، والذي يتعامل مع موسى المخلص. أما التقسيم الثاني فهو من الإصحاح الثاني عشر وحتى الرابع عشر، وهو يبين لنا خلاص الشعب. والخلاص في واقع الأمر لم يكن بواسطة موسى، بل بواسطة الدم أولاً في عيد الفصح عند موت الأبكار. وبعد ذلك في الإصحاحين الثالث عشر والرابع عشر نرى عبور البحر الأحمر وتدمير جيوش فرعون، وهذا كان بالقوة. وفي كلتا الحالتين كان الله هو المخلص، خلصهم بالدم وبالقوة. هل تعلم يا صديقي أن خلاصنا اليوم هو أيضا بالدم والقوة؟ الدم الذي بذله الرب يسوع على الصليب دفع عنا جزاء الخطية، وقوة الروح القدس تجعل هذا الأمر حقيقة فعالة في قلوبنا الخاطئة. يقول النبي زكريا في العهد الجديد ما يلي: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. الفداء هو عمل الرب يسوع على الصليب لأجلنا، وعمل الروح القدس فينا. تعلن أول آيتين في هذا الإصحاح ولادة أمة.
2: عندما دخل الشعب إلى مصر قبل 400 سنة كانوا عبارة عن عائلة، وعندما خرجوا منها كانوا قد أصبحوا أمة كاملة. الله يهتم بالعائلة لأنها تكون الأمة. وكما كان الشعب تحت العبودية يصنعون الحجارة من التبن، هكذا الله كان يصنع منهم حجارة لتكوين الأمة. كما أننا نرى تاريخا جديدا للشعب، فقد كانت السنة الاعتيادية مارة عليهم في مجراها الاعتيادي، ولكن الرب قطع عليها خط السير، وكأنه يعلم شعبه من ذلك اليوم أن يعيش حياة جديدة مع الرب وللرب، فكأن تاريخهم الماضي قد ألغي واندثرت معالمه بواسطة الفداء، خطوة جديدة في تاريخ حياة جديدة. أجل مستمعي الكريم، إن حياة الإنسان لا يعتبر لها وجود حقيقي فعلي إلا إذا ابتدأ أن يسير مع الله وهو متأكد من أمر خلاصه وله سلام ثابت بدم الحمل. أما قبل ذلك فهو في نظر الله متجنب عن حياة الله وميت في الذنوب والخطايا، وتاريخه كله صفحة خالية من كل أثر للحياة مهما امتلأت بالأعمال والمساعي المشكورة من الناس. لا يقال عن الحياة أنها حياة إلا إذا كنا نحيا به وفيه ومعه ولأجله. هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. أما السنوات التي صرفوها في مذلة مصر والأيام التي كانوا فيها حول قدور اللحم فيجب أن ينسى ذكرها، ولا يجب أن تخطر على البال إلا من حين لآخر فقط لتعظيم النعمة التي أنقذتهم من تلك الحالة ونقلتهم إلى هذا الوجود الجديد. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت. هناك أمران رئيسان تشدد عليهما هذه الآية، الدم والعائلة. لقد أصبح الشعب أمة وكان الله مزمعا أن يخلصهم، ولكن ليس كأمة بل كعائلات وأفراد. يجب أن يوجد شاة في كل بيت، وهذه الشاة تحكي عن الدم الذي سيراق ليوضع على قائمة الباب. وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. يجب أن تكون الشاة مناسبة وكافية لجميع أفراد العائلة. لماذا؟ لأن الله يهتم بكل فرد في العائلة، وإذا كانت العائلة بلا أولاد فعليها أن تشترك مع جيران بنفس الظرف. المهم في الأمر أن كل فرد في كل عائلة يأخذ جزءا من الشاة. احتفال الفصح يجب أن يكون أمرا خاصا وشخصيا. صحيح أن الفداء كان للأمة بأسرها، ولكنه كان متمركزا في العائلة. يجب أن يقبل من كل فرد على حدة في العائلة. هنا يقدم الله الطريق التي بها سيخلص الأفراد. لا أحد يخلص لأنه ينتمي لأمة معينة أو لعائلة معينة. خذ مثلا سجان فيليبي في العهد الجديد الذي بشره بولس الرسول بعدما تزعزعت أساسات السجن. لم يخلص أفراد عائلته لأنه آمن هو فقط، بل لأن كل واحد منهم آمن هو الآخر. كل واحد اشترك في الفصح، في الشاة. الآية من سفر الأعمال والتي تقول آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، لا تعني أنه إذا آمنت سيخلص معك كل أفراد عائلتك. كلا، يجب أن يؤمن جميع أفراد العائلة بالرب يسوع حتى يخلصوا. يجب أن يشترك كل فرد في الفصح ليأتي تحت حماية وفداء الدم الموجود على قوائم الأبواب. حقا إنها ليلة فاجعة ومحتومة في أرض مصر، هل وباء الأخير على وشك أن يحل بالبلاد؟ لم تأتي الأوبئة الثلاثة الأخيرة على الشعب القديم، إذ أنهم خلصوا من الدينونة ولكنهم لم يفتدوا. أما الآن فحان موعد فدائهم بالدم.
1: سنتابع تأملاتنا حول الفصح في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة. إلى اللقاء والرب معكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.